0: السكان. اي كنتي وزلا وانا اي كان اي بي زفو نسا ما بانتي سنة ما خايا ماني ماني
1: عجيني بو
0: السكان. اي كنتي وزلا وانا